لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

0: وفي عاد إذ أرسلناه عليهم الريح العقيم
1: مفهر سديه إذ أرسلنا ريشن يدالك دين جهة من صفة ندوي حمزان يدويني حميكا يدالك مخرج دوجة سادويني

0: عليهم الريح العقيم. أدك يا أبا.
1: وفي عاد إذ
0: أرسلناه
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الري
0: عليهم الري عليهم الري ري ري ري راجع إبي في الجهنم هبورة تليكو ريحة

0: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
1: إما نقرأ شبينك يا بدأ. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. تلس أول آية فشاقة.
2: وفي موسى

0: لنرسل عليهم حجارة من طين.
1: بهار متاعك لنرسل عليهم حجارة حجارة كلا جيم ورجلا ما دون كربي رايعه داني. أبدس بنا منو مي فهات قلنا باركورن جيه أكورو ك سببون نين إيه كوري ك أننا أكورو إيجود كابس بارن نواني إيه.
0: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين.

0: صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو دنگاني كاوز كوريا داني هداة غمق مي برنامج اكو.

0: آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميدغي أسر نماد وغتوكي بانجيا بانجي دعا ماليا مالي كاري قادة تكا ميدغي أسر نماد وغتوكي تنگدي سب بيس منتوكا دميگنستني كيرت قرآن كيوم
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تیسویں میرے گے مغرب نماز وقت کے بنگیا بنگ دعا مالیا مالک ہری گرا تک میرے گے مغرب نماز وقت وی ایرو سی ہا گڑی 13 منٹ گا تم گے نستنی کیرت گروا
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين

0: والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين
1: دم مكيبي سورة الذاريات تريس إبن آيات فشاقين السورة فانساس إبن آيات غنيلا ميدوغا مفلاول أم فراتما فاطمة عليك يا أبدا
2: قال فما خطبكم أيها المرسلون
0: قال فما خطبكم أيها المرسلون
1: مهارو مد عارض تنقل كوروان إنجي أبدوس

0: وفي عاد إذ أرسلناه عليهم الريح العقيم.
1: مفهر سدي إذ أرسلنا ريتشن إذا على دينجه من صفة ندبي همزة إدبرني همك إذا على مخرج دوجة سادبرني.
0: وفي عاد إذ

انا قالوا فوزيك يا بدر تلسونات فشاكي اي فما وجدنا فيها غير بيت اتنا فشاكي يا بدر.

0: عليهم الريح العقيم. هذه كتابة.
1: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الري
0: عليهم الري عليهم الري ري ري ري راجع إبي في الجهنم هبورة تليكو ريحة

0: والأرض فرشناها فنعم الماهدون.
1: امرا قالوا شابينك يا بدأ. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين. تلس أول آية فشاقي.
2: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
3: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.
2: فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون.

0: ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين.
1: نازمك يا بلا في دار الفشاقة قال فما خطبكم

0: طين.
1: بهار متاغ لنرسل عليهم حجارة حجارة كلا جيم ورنغلا مدو نكوربي راين يداني ابدس بنا منو مي فحت غننا بركورن جي اكورو كي سببن نين ايك كوريغا اوننا اكورو اگوت كوس برن واني نيه
0: لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين.

فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين وت

0: آت القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
1: تيسوي ميريغ إشانا مادوغتوغ بانجيا بانجدوا ماليا مالي كاريغرتكا ميريغ إشانا مادوهنغ إشانا مادوغتوغي هاگڑي نوا بسمينتوغا دمي گرستيني كيرت گروان
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ.
1: تِرْسَوِي كِيرِتُ گُرُوَا مِهَارُ گَڈِنْ هَگَّڈِ تِرِسْ هَتَرْ مِنِتُ فَنْسَاسْ دِسِكُنْتُ مِي دِوِهِ رَاجِّي گَڈُ دِنْ عَلْگَنْ مِنْ كُرِيَدْ دَانِي هِدَيَتْ گَمَا گَائِكُ.

0: كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم.
1: تيزوي كيرت قرآن كيو أنا كافس هداية تجمع مي برنامج كوريا دانا.